0: كيفاج
1: قوم اسكتوا يا اختي
2: راديو كالدي تشيتادين
3: Et on va danser tous ensemble maintenant. Et Mazalta.